0: مكان يا مكان في قديم الزمان كان اكو بنية حلوة اسمها هدى.
1: Thank you.